0: التمر دخان
1: كيلي
0: تريح مع التبك فوق الشبان.
1: مرسي مرسي لك كنو ممنكس
0: شبك شلوم أدون ترقان
1: شبك شلوم ترقان شبك شلوم
0: شبك شلوم البحير
1: شبك شلوم البحير بكش الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: تمر دخان لما البحر كشعنا يوم للدور آمر بركات قمين عيالو يزيتونا
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكولي روشان مش رسان تل أبيب له عليه بحزير مش أم نورمالي صريخ لك بركات قمين جبان شلو
0: جبان شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينينا عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي اسمر مورد بتقلب
1: مرسي لك مرسي جنة شعب جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وأحد ميتان يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوته تقين عليه له منسكي للوت ببياته
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمر خمر دخاي
1: راك عندك قلت شو نخلص مثل مسلي بي عندك حبالة نزمع
0: أبل لي قم هو يخل السميات بعين عليا
1: يا سميات زين يا سيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بتونا زوت لوم عرب
0: مسلي بي مسلي بي
1: حبالة الكل مسيح شتمي بزبيت ويا شين
0: مسلي بي أنت شميع يا
1: أخي شمع يمون خير אני זה.
0: יאללה, נעשה זה עמוס.
2: אישה, שאלה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. בשבת שלום, איזה. בואו נתניע, סחמו לך,
0: איזה הפתעה, עשית בריא, ממש הפתעה.
1: ארוך מקיץ נרדמי.
2: כן, כן, כן.
0: תריח מעט דבק, מסירבי.
2: לא, אני לא מריח על כיבה רגע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא. Thank you.

0: وعيات عموي حلفون طريت البرسوم شلخا أحسي وطلو أحمد عوت وحيات عبويا يوم يا مجين
1: منشور مكرا
0: أنت ما أخبط لك مكرا أنت حلفون أنت
1: أنا سويسة ما أنت
0: أنا يوزي أشهد سويسة وأنت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عبويا حلفون أحسي لك أنت إليه مع حال أحد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوعي ما فلفل شوم بصل وحياة أبويا يوم يا مدين
1: طب ما كان منشور
0: عجل وأخلي تمزرون حدا
1: تمزرون حداش
0: وحياتي راكل في نيحو تشايم كانيتي وطيات شنياعي في الحجاج
1: حجاج أنا
0: ممكن وحياة أبويا حجاج حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين نعم مزرون شليل لأسبيسك
1: نعم
0: طب نقولون شلو مستوفي مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت أمي لو بعد ممنو وحياة أبو يحلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح يا
1: ابويا يوم يا ولد اما المنشر تهدي اسي وحلفنه بين دبعه عصبانيه بس ما انت متعصب
0: يعني انا لو عصبانيه
1: انت عصبانيه اخشاب انا رويشه عصبانيه بل انتوا في سكريزه
0: هو خريزه ثماني خريزه انا كريزه
1: تدع لي خشين دين كريزه تخاك دين كريزه تو
0: لا انت تمكين عند كريزه تخا ما هو كريزه انت اما وهي ابويا حلفون اليوم يا مدين
1: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
0: يا لاني ما اخبت لي اني من شرفت بتسافر مين شرفت
1: حلفون
0: حلفون
1: حلفون شرف بتسافر
0: لما هو شرف
1: لما شلو رسول علوت تايل دشلو لك تاقيما
0: لما شي علوت يلدى مفرحت يلدى رشعيد كمو ابيابة مخوعرت كمو اميها أبوي اليوم يوم الدين
1: منشور تقول لي مين شبرت لسكة ساعد
0: حتى ما تعصي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
1: حلفون
0: لما شبر
1: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
0: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بايش لي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحيات أبويا يوم يوم هذي
1: منشر تشمع مني كشو تفس كريزة تترحك منه كيلومترين
0: هو بعيد منه
1: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
0: بو
1: مخرسم
0: بو مكلل
1: بو مكلل
0: وبلع
1: وبلع كين بش الزي كلهم كرئموتو أخو البلع
0: يعني لو ما فعلني منه
1: ما كشا
0: حلفان وينا وينا حلفان وينا حلفان
1: ما نشمع ما عين يمين إني سويسع أهلا سويسع
0: زي منشور ولا دبرت خبيث عينيان ريح الفون هني دبرت عن سويسع هني عمرت له ما يما يلدان
2: بس هذي كفتا كتا
1: يخرج
0: إذا كتا هي
2: لو يشار خير
1: يشار حيط يخرج
2: يتجمور يوتر ما
0: يلدى انتليجنتي
2: هل تكذب
0: ما فينا اخونا اخون كمو عبيه
2: هل تكذب هل تكذب
0: يمكن يفاك مو عايز كمو عبيه يلي حرفان انا رسلت بيرت خفاع مع حد تمين קיבלת הלוואה
2: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
1: כן אני אמרתי
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
1: יופי יופי
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
1: מגיע לך
2: אני אין לי הורים אתה יודע
0: תראה חלפון
1: תגיד לו בעניין העז
0: איזה עז
1: לא
0: איזה